0: الضغط ده بالضبط علي الضغط فعلا. جانا احنا يا دوب بنقوم التخط يعني. زقمنا ومشينا وانطلقنا على الشغل، ادينا حققنا الانجاز.
1: برافو عليك.

انطلق مع الجيتور بضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، تأمين مجاني وصفر ضريبة قيمة مضافة. جيتور الإمارات من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: في عيد الأضحى اجمعوا شمل العائلة في فندق كيمبينسكي مول الإمارات. استمتعوا بإقامة فاخرة في شاليهات أسبن الأنيقة المطلة على سكي دبي. تذوقوا أشهى المأكولات الإيطالية في مطعم فيرا فيرسيليا، أو استكشفوا نكهات إسبانيا في مطعم ساليرو، أو استمتعوا بتجربة تسوق وترفيه في مول الإمارات. للحجز اتصلوا على 04-341-0000 أو عبر واتساب 055-9528-229.
1: هل أنت مستعد للترقية؟ سيارة أحلامك من جيتور صارت أقرب. استفد الآن من عروضنا المذهلة، اشتري الآن وابدأ الدفع بعد 6 أشهر مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، إضافة إلى تأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة وبأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2X الهوم الجديدة بخاماتها الدافئة وتصاميمها العصرية الفاخرة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 حتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.

0: الإماراتي وأفتخر. تطبق الشروط والأحكام.
1: أكيد سمعنا وبس.
2: ثلاثة في واحد مع هوم بوكس.

0: يحصل على ضمان لمدة سنتين على أثاثكم المنزلي المفضل فقط لدى هوم بوكس. تطبق الشروط والأحكام. هوم بوكس أثاث وأدوات منزلية وأكثر بأسعار مذهلة. نحن رجعنا.
1: رجعنا وصباح الخير كل الناس اللي معانا على 7:08. صحيين من بدري، برافو.
2: صحيين من بدري،
1: انتوا قمر، انتوا قمر.
2: صحيين بدري منشطين. شو يا جماعه الخير، الصغار ولا الكبار انشط؟
1: هلا
2: بدنا نشوف مين انشط، اذا الصغار او الكبار او شو.
1: الاطفال الاول،
2: يلا هات لنا.
3: بونجور جاد وروان، انا اسمي كيت، رايحه المدرسه، بحبكم كتير.
1: كيت يا كيت.
2: يا الله، بستعمل بالآخر مثل العادة، صنعت صباحنا.
1: كيت يا كيت، وصلي بألف سلامة.
2: You made our morning يا كيت. صباح وصباح.
1: أنا بستنى البوسة بتاعتها كل مرة.
2: آه طبعا
1: بجد.
2: هلا ما فينا بالله. خلاص هلأ منبلش بالبرنامج.
1: وعلشان خاطر كيت، في كمان، لا قبل، في كمان صوت تاني للأطفال. مين معانا منهم؟
4: صباح الخير يا دولة.
1: صباح الخير يوتي.
4: أنا اسمي عماد، بحبكم دايما. أختي نايا،

0: شوف رشا التورة بحب سكول كتير كتير. رح خبركن معلومة عالصبح بكير.
1: التمساح، تعرفوا التمساح صح؟ معدة التمساح تقدر تهضم الفولاذ والحديد لأنها مليئة بالأحماض. يا أصدقاء صغار، شو قوي التمساح؟
0: يلا عالمدرسة وكونوا شاطرين مثلي. أنا سنفورة الشطورة.
2: صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد برعاية آيكيا.
3: يلا الأطفال بيحلوا صباحنا، وكمان آيكيا بتحلي صباح أي شخص يشتري من عندها، وتحديدا حلول التخزين الذكية جدا الموجودة والأساس المريح اللي هناك. أي حاجة بتدور عليها أكيد هتلاقيها في آيكيا، والأسعار ولا أحلى من كده. تقدروا تشوفوا الكلام ده في الفروع أو أونلاين على ايكيا.com. أما في طفل كمان معين
4: والله، يلا أنشط من الكبار.
3: في أنشط، هل في ألز؟
4: سمعينا. لا الصوت مش واضح،
3: الصوت بعيد جدا يا رقم اخره 436.
4: يلا افصلوا البلوتوث.
5: صباح الخير روان وجاد.
3: صباح الخير.
5: اسمي عسل واختي اسمها كنز، هي راح على المدرسه وانا السنه الجاي راح روح كديوان.
3: ايوه
4: عسل وكنز.
5: صباح الخير روان وجاد، انا اسمي كنز واختي اسمها عسل. انا اليوم راح على المدرسه واختي راح توديني، بدي غناي كرمال اهديها لاختي عسل، هي يا ريت فيني خبيها،
3: يا ريت خبي
4: حدا يحكيها. لا لا اكيد يعني يا ريت فيني خبيها ما خلي حدا يحكيها. لا نشغلها طبعا، بس على ما تلاقيها يعني. الكبار كمان يلي معنا على الاس ام اس على 7-0-8، سألنا لكم سؤال الذهبي بقى اليوم بفكر تفكر فيها، وقلنا لكم هل في بحياتك شخص يلي بتقدر تكون قدامه بكل حالاتك وبتقدر تخبره أي شيء بلا ما تخاف عن حكمه عليك، بلا ما تخاف من صورتك قدامه، كيف راح تكون تقول كيف حينظر لي، كيف هيدا فيك تكون وتقول أي شيء قدامه، هاي الشخص موجود بحياتك بس إيه أو لا؟
3: بس خبرنا إيه أو لا. 7-0-8 على الهواء، نحاول أعرف منك هومي. كنز وعسل
4: لازم تعرفي هو مين. ها أنت ما بتقدري،
3: لو يرضى
4: لو يرضى
3: لو يسمح،
4: بس هتحاول تستدرجيه بالحديث.
3: بحب كده.
4: نحن بدنا ايه او لا مبدئيا على 7-0-8 بس.

0: نحن رجعنا
1: رجعنا والنهاردة فقرة فكر فيها سألنا، هل عندك الشخص اللي موفر لك الكم من الأمان اللي يخليك مهما عملت مهما غلطت تحكي له من غير ما تخاف انه يحكم عليك او انه يشوفك وحش؟ ألو، صباح الخير.
2: صباح الورد
3: اخونا ابو عبد الله.
1: اخونا ابو عبد الله،
2: والله مشتاق لكم ما اعرف ليش.
3: وحشتنا وحشتنا، شو اخبارك؟
2: تعرف انت شو ينفع لكم انت روان الجاد؟ هاي من النظار في هاي الاغنيه مال اثنين وعيون اثنين وكل واحد يستاهل عين.
3: يا سلام على الجمال الصباحي. عيني عليك على الصبح ما احلاك.
1: عيونك يا ابو عبد الله.
2: والله تعرف شنو، صراحه بعض الاحيان من لما اصعد وشغل الراديو مباشرة مثلا اسمع تخرج وانت تتكلم.
1: انت بس صوتك بعيد شوية ابو عبد الله، انا ما بحبش، بحب اسمع صوتك. عيد. صافي.
3: عيد الجملة، عيد الجملة.
2: ها صوتي مو واضح؟
3: ايه تفضل.
1: خلاص كده تمام.
2: لا اقول بعض الاحيان مثلا اصعد مو اسمع يعني اطلع القناة من يعني مثلا اسمع بس جاد يتكلم، اقول يا ربي هاي روان يا ما موجودة يا قاعد تشرب الشاي في او بالعكس اسمع بس روان اقول جاد ما موجود صاير يضرب فول لو فلافل لو
1: انت بتضرب فول وفلافل
3: انا بشرب الشاي بلبن خلاص.
2: الله يحفظكم يا رب.
1: الله يخليك.
3: احنا
1: نحن
3: اثنيناتنا موجودين. خبرنا يا ابو عبد الله، عندك هذا الشخص تحكي له اي شيء بلا ما تخاف من حكمه عليك؟
2: انا ما ادري يعني هل كان يفهم السؤال صح او غلط، بس هي مو موضوع الشخص، موضوع انه انا شخصيا اللي شو نسميه، خلينا نسمي الكومفورت زون. ها
1: تمام.
2: زون اللي انا يعني اخبي فيه شغلات، يعني اخبي فيه التخيلات، الاحلام، الغلط، الصح، الشيء اللي اتامله، فما ينفع اطلع كل شيء.
1: صح.
2: أنا بس هاي الفكرة.
3: فمش كل شيء بيطلع يعني.
2: فمو كل شيء بيطلع، ما ينفع.
1: مهما كان الشخص قريب منك.
2: مهما كان إن شاء الله ما أدري منك. أنا ما أدري تتخيل يعني.
1: حلو.
3: خلاص أوكي وصلت. تمام يا أبو عبد الله.
2: راح آخذ إن شاء الله، راح أسوي أني special approval من إذاعة عجمان، وراح أجي أجيب الكاميرا والعسل بعد. خلاص لازم.
1: ده أنت تنور الدنيا يا أبو عبد الله.
3: ما بدي special approval، هياني أعمل لك أهلا وسهلا فيك بأي وقت.
2: الله يحفظك.
3: بأي وقت يا حبيبنا.
2: يلا تسلموا،
1: صدعناكم
2: راسكم.
1: ابدا صباحك جميل يا ابو عبد الله.
3: صباحك يا حبيبنا، نورت.
2: باي باي.
1: مع السلامة. باي باي.
3: يا هلا فيك.
4: صباح الخير يا امارات مع روان وجاد على راديو الرابعة.
3: لمعلوماتك بقى.
0: لمعلوماتك.
3: مش سهل واحد فعلا يكون عنده شخص بحياته ما بيخاف أبدا من حكمه عليه، ما بيخاف من نظرته لإله. لا بل مش سهل بالعموم نحن نتخلص من خوفنا من أحكام الآخرين. الإنسان مفطور على خوفه من هذا، بيقول لك كلام الناس ده بيقدم ولا يأخر، ده كلام
1: ده الفنان أبو وديع.
3: وهو عارف ونفسه عارف يعني، مش هيك ما كانش قاله لو بديهي يعني. بس انه فعلا كلام الناس بمطارح بيقدم وبيأخر، او على القليل منتحايده منخاف منه منهتم شو بيقولوا الناس، بدرجات مختلفة بين شخص وشخص. في شخص عايش بهاجس شو بقوله الناس، في شخص تاني لا مش هالقد فارقة معه، بس انه برضو يعني بضل في خوف من احكام الاخرين، وهيدا لنتخلص منه بده بناء مناعة نفسية يعني على مدى وقت طويل مش قصير، وعبر تقبل الذات، عبر تحدي الافكار السلبية، نتوقف عن السعي لنكون بيرفكت لانه ما حدا كامل، كمال لله وحده. بقى فينا نتغلب على هذا الشعور بخطوات عملية وتمارين ذهنية ونفسية، ولكن بدها تكون استراتيجيات سلوكية على فترة طويلة وفعلا جدية تكون، انه انا كيف فعلا اذا انا فعلا احكام الناس كتير مخوفتني، اذا كلام الناس كتير بيقدم وبأخر بحياتي، لا هون لازم ممكن نلجأ لاختصاصي، ممكن صح. يكون في بروسيجر معين قوم فيه لحتى خفف عبء احكام الناس كرمالي انا مش كرمال الناس، لانه كل بتحط عليك عبء فعلا يعني.

0: تذكر.
1: حلو كتير
2: حلو كتير حلو وشكرا كتير. يا وهبي
1: شكرا لإلك يا روان.
2: الأغنية الجاية لأخونا أبو عبد الله.
1: أوكي خبرنا أنت على 7-0-8 هلا بأسنس لو سمحتوا بعتولنا قولونا هل في شخص بحياتكم تقدروا تكونوا نفسكم قدامه تماما تحكوله أي شيء بلا ما تخافوا من حكمه عليكم قولونا إيه أو لا على 7-0-8 هالشخص موجود أو لا. رغم الحياة

لايفات مع كل المذيعين ومن كل البرامج، ترندات وفيديوهات مهضومة مسلية ومفيدة على صفحتنا على التيك توك. تابعونا @الرابعة FM.

0: مميزة.
1: الله يخليكي، بس انت بتعرفي لخبرك شغله، هي لما تتغنى على المسرح بيزيد لها كتير اشياء. بيزيد لها صوتك وبيزيد، يعني بيزيد لها كتير اشياء، فيك تزيد اللي بدك اياه.
0: بيطلق العنان للمخيلة.
2: انت جايلك حتة اغنية يا بوسينة،
1: ده انت جايلك حتة ألبوم اصلا مع كاظم، بعد بكرة بينزل ألبوم.
0: ايوه ناطرين على مار لنشوف، من زمان ما نزل اغاني باللهجة العراقية يعني.
1: صح، ألبوم عراقي بالكامل عنوانه متى، واغاني كل يعني كلمات اغنية متى نفسها نزلها صوت بشعر بصوته كاظم على صفحته، اذا بتشوفوها شوفوها حلوة كتير.
2: انت عارف ان انا بحب جدا الاغاني اللي بينزلها شعر بصوته،
1: روعة روعة، ولا وشعر عراقي، وانا رنت اللهجة العراقية قصة يعني الحالة،
0: وإيلا
1: بشكل حلو كتير. ففوتي هيك على صفحة الرسمية،
2: في أغنية نزلها بصوته غنتها مجد الرومي تقريبا،
1: وعدتك إلا أحبك ثم أمام القرار الكبير جابونت، وكان ملحنة
2: صح،
1: وكان مغنية بصوته مسجلة، هو مسجلة بصوته، سمعتها ماجدة حبتها عطاها إياها. هي صار هيك صار بوقتها، ونزلت بألبوم غزل لماجد الرومي. المهم عندك حدا بحياتك يا بوتينة لا تخافين من حكمه عليك مهما فعلتي أو قلتي؟
2: غيري يعني.
0: في طبعا في عندي صديقة، بس لك ما بعرف، أنا بحس إنه طبيعة الإنسان يعني ما بيطلع كل شيء، يعني ما بيحكي كل شيء، في حد معين يعني بينحكى، وفي شيء بيحتفظ فيه لنفسه يعني، يمكن كنوع من الأمان، أو بحس إنه ما لازم ينعرف او شيء، ما بعرف هيك بحس يعني.
1: ايه يجوز في اشي بنختصص فيها ما لنفسنا بس يعني.
0: ايه يعني ما بعتقد في حدا بيطلع كل شيء عنده اسرار وقصص واخطاء وكذا لحدا، الا ما يحتفظ لنفسه بجزء صغير.
1: مهم نفسك ما تحكم عليك.
0: لا ما بتحكم، الحمد لله جربتها.
1: لانه لا بتعرفي انه في ناس حتى بيأنبوا نفسهم، يعني في ناس حتى نفسهم تحكم عليهم يعني، فبيعيشوا بصراع داخلي.
0: ايه مزبوط صحيح.
1: ده كلام كبير، خلاص بلاش منه. شكرا يا حسين، نورتينا.
0: يا هلا
2: نورتينا يا حسين، باي باي.
0: اهلا باي.
3: البز الذهبي، مش كل إنجاز بيستحق الذهب، ومش كل خبر بيستحق احتفال ذهبي، وعنا بس خبر واحد اللي بيستحق.
1: الباز الذهبي اليوم رايح لمنظمة عين العالم. الدكتور محمد هندي مؤسس والمدير التنفيذي لمنظمة عين العالم والعضو الفاعل تحت مظلة دبي الإنساني، قال إنه العمل الإنساني بمجال طب العيون لا يقتصر على إجراء العمليات الجراحية، بل يقوم أساسا على احترام إنسانية المريض وضمان حصوله على علاج آمن ينعكس يعني أثر حقيقي بحياته اليومية. وأوضح أنه هذه النماذج الإنسانية دفعت الأطباء للتسابق على الانضمام إلى الفريق، فريق عين العالم، والمشاركة بالقوافل الطبية، إدراكا منهم لحجم الأثر اللي ممكن إحداثه بحياة أشخاص بيعيشوا بأقسى الظروف. وقال أنه الفريق نجح حتى اليوم، عين العالم نجح حتى اليوم في استعادة البصر لأكثر من 125 ألف مريض، ويطمح للوصول لمليون عملية خلال 20 عام
2: إن شاء الله.
3: الباز الذهبي.

0: insurancemarket.ae لسيارتك وصحتك ومنزلك وسفرياتك أو أعمالك. اتصل أو أرسل واتساب على 800 ألفريد.
1: insurancemarket.ae. في عيد الأضحى اجمعوا شمل العائلة في فندق كيمبينسكي مول الإمارات. استمتعوا بإقامة فاخرة في شاليهات أسبن الأنيقة المطلة على سكي دبي. تذوقوا أشهى المأكولات الإيطالية في مطعم فيرا فيرسيليا، أو استكشفوا نكهات إسبانيا في مطعم ساليرو، أو استمتعوا بتجربة تسوق وترفيه في مول الإمارات. للحجز اتصلوا على 04-341-0000 أو عبر واتساب 055-95-88-229.
2: مغامرة رهيبة قبل بداية الصيف، عم تدوروا على فعاليات حلوة قبل بداية الصيف؟ بدبي سفاري بارك المغامرة صارت أروع. دخول مجاني للأطفال مع تذكرة باقة السفاري، وانتو زورونا مع أصحابكم واشتروا تذكرتين من باقة السفاري وخدوا اثنين مجانا. عرضين رهيبين ومغامرة واحدة ما بتنتسى. حجزوا تذاكركم قبل 31 مايو عبر موقع dubaisafari.ae أو من شباك التذاكر.

هذاك هينا ألوفات وكعكو توي فرانو ماي بينهو كي تفرانو ماي بفوقي كي تي ذاكا وألف أول ما لو بي يتي ما أولي مدكاتا كي بموتي تولا كي بفوقي أو تي أغاوي مونا كي تلو تو إتو كوتو فيكا وكا فكتاهي بفوقي مماتو تو بادا فكتاهي للي فوكيتو إدك إلاتي فكتاهي تاتو كي تو للي بي يتي ألوانا أو تي تيمي فلا بي أني أتاتو كاي